من أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر ولا بد أن القيد ينكسر ولا بد أن الليل ينجلي. If the people one day desire life, then fate must answer their call. Their shackles must break and fall, and their night must finally break.